فإذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون